0: أتيتك لا أتعطر برائحة ولا أتزين بحلية، أتيتك على حقيقتي دون إطار دون زيف، أتيتك واحدة من سكان هذه الأرض.
1: Je suis venue à toi sans me parfumer, sans me parer de bijoux. Je suis venue à toi tel que je suis réellement. Tableau sans cadre, sans fausseté. Je suis venue à toi en habitante de la terre.

وجودي جنب منك وجودي جنب منك ده صح وألف صح عرفت أحلام وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق يا حاجة صح أمنت يا حب إني من أول يوم قابلتك والعمر ماشي صح